يجوا الموت ما ميجي بطل جيل وري يبيت كيقوم بيبيني ويليغا مانو إني تيكام يارويني نا تيكنا نا مسج ماني كيني مان تيكام ينا فوي ما تاكلو تالو مارا فوي جروتلو بانا ما قوري فوي شو يمينا ويتشيل ما آك بوت وبول جاستين سيمبول مان ما واجاني أميني ينغو أتشوال بوت دانا دوچو I'm not think when you speak for you, but now don't pay well. And you need a phone attack to tell for you message me, Maggie. For you, when I could pick a chill, get a cocaine in Ben Ramati Menecut Mano, Ramatral message to Maggie, a bit of a goom, Mendo Mone, a quark, a quark, and then you the boy by the shower, you work on two. When no way in a bene, car, what do we change when I know Jimmy can have no milk at Bochin, you dick any.